0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳእቲ መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቐርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ ድሕሪ ተገብረሎም ዕዉት መጥባሕቲ ልዋም ለይቲ ኸም ዝሓደሩን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ መደፈነወና ብዛዕባ ኩነታት ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ካብ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ዝወፀ መግለጺ ካቶሊካውያን ምእመናን ኣብ መላእ ዓለም ምእንቲ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብሕብረት ኣብ ጸሎትን ኣማላድነትን ከም እተጸምዱ ዝወፀ ዜናታት ሴውል ንዓለም ለኻዊ ቅነ መንእሰያት 2027 ዘገልግል ሓድሽ መተግበሪ ንነጋድያን ከም ዘውፀአት ብዛዕባ ዘላቕ ልምዓታ ማእኪሉ ኣብዝ መኸረ ዋዕላ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀዋምቲ ዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ዘስምዕዎ መደረ ናይ ወተሃደራዊ ኣገልግሎታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጳጳስ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ብሮልዮ ብዛዕባ ውጥን ናይ ሞት መቕጻዕቲ ብዝምልከት ዘውፅዎ መግለጺ ኣብ መንጎ ሃገረ ጅቡትን ቀርኒ ኣፍሪቃን የመንን ስደተይናታት ዝፀዓነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ዘስዓቦ ሞትን ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርስታ ዘተኰረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምህረት መደፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስሞንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታ ናይ ብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግረይና እዩ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ሎሚ ንግሆ ዕለት 14 ጥቅምቲ ከም ዝገለጾ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ብዘይገለጸ ገም ዕውት መጥባሕቲ ሳምቡእ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ሆስፒታል ጀመል ሮማ ህዱእ ዝኾነ ለይቲ ከም ዘሕለፉን ወሲኹ ድማ ጸኒሑ ተወሳኺ ሓበሬታ ክውሃብ ምዃኑ ገሊጹ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ልዋም ለይቲ ሓዲሮም ተወሳኺ ሓበሬታ ሎሚ ጸኒሑ ክውሃብ እዩ ክብል ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣፍሊጡ። ትማሊ ረቡዕ ድሕሪ ቐትሪ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዘይ ዝኾነ ጸገም ዕውት መጥባሕቲ ሳምቡዕ ድሕሪ ምግባሮም ልዋም ለይቲ ኸም ዝሓደሩ እውን የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ መጥባሕቲ ምስ ተገብረሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ሓካይም ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡኦም ኣልዮምሎም ኣለዉ። ትማሊ ሶሎስ ምሸት ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዶክተር ሉጂ ካርቦነን ፕሮፌሰር ስቴፋኖ ማርጋሪቶራን ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ እቲ ሆስፒታል ምስ ጉጅሊ ሓካይም ሓቢሮም ከም ዝገለጽዎ እቶም መጥባሕቲ ዝገበሩሎም ሓካይም ነቲ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡእ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝውጽእዎ ኣመልከቱ። ሱር ዝሰደደ ቁርጽራጻት ከም ዝተወገደ ንምርግጋጽ ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቡኦም በቲ ብቪድዮ ዝተሓገዘ ቴክኒካዊ ሕክምና ተጠቂሞም ኣወጊዶሞ ኣለዉ ክብል ይገልጽ። እቶም ሓካይም ከም ዘመልከትዎ ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራ ከምቲ ቅድሚ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራ ከም ዝጠርጠርዎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ከም ዝኾነ ኣረጋጊጹ ክብል ድማ የመላኽት። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ንሰለስተ ሰዓት ዝኣክል እዮም ጸኒሖም። እቲ መጥባሕቲ ግና 90 ደቂቕ ኣቢሉ እዩ ዝወሰደሎም። እቶም ሓካይም ዕውት ከም ዝኾነን ወላ ሓንቲ ጸገም ከም ዘይብሎም ድማ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መጥባሕቲ ድሕሪ ምግባሮም ብንቡር ከም ዝተበራበሩን ንሓጺር እዋን ድሕሪ ምዕዛብ ናብቲ ኣብ ዓስራይ ደርቢ ናይቲ ሆስፒታል ዝርከብ ክፍሎም ከም እተመልሱን ተገሊጹ። ድሕሪ እቲ መጥባሕቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ድራር ክበልዑ ከም ዝሓተቱን በዚ ከምዚ ድማ ትማሊ ምሸት ምጽሓፍቶምን ገለ ካልኦት ኣባላት ሃገረ ቫቲካንን ብሓባር ከም ዝነበሩ ተፈሊጡ ክብል ጸሓፊ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ኣመልኪቱ። ኣብ ዝመጽእ መዓልትታት ድሕሪ መጥባሕቲ ኣብቲ ተወገደ ዋህዮታት መርመራ ክካየድ እዩ። እቲ ቅድሚ መጥባሕቲ ተገብረ መርመራታት ነቶም ሓካይም ኣበይን ብኸመይን መጥባሕቲ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጥራዩ ኣመልኪቱሎም ዘሎ። ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ተኣወጀ ንሓደ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ክጸንሑ ይከኣል እዩ ዝብል ሓበሬታ ብዝምልከት ግና ዝኾነ ለውጢ ኣይተገብረን ዘሎ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ትማሊ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ መጥባሕቲ ክገብሩ ኣብ ዝዳለውሉ ዝነበሩ እዋን ጠቕላሊ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ብፁእ ካርዲናል ባልዳሴራ ረይና ኣብ ሆስፒታል ጀመል ተረኺቦም ጸሎተ መቝጸርያ መሪሖም። እቶም ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ቀረባ ኣሕዋት ዝኾኑ ኣጎስጢኖሳውያን ድማ ኣብ ጥቓ ሮማ ኣብ ዝርከብ ማርያማዊ ቤተ መቕደስ ተኣኪቦም ይጽልዩ ነበሩ። ኣብ መላእ ዓለም እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ሰሉስ ዕለት 13 ጥቅምቲ ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነቲ ኣብ ሳምቦኦም ዝተረኽበ ንእሽቶ ጥረ ንምውፃእ መጥባሕቲ ክገብሩ ናብ ሆስፒታል ጀመሊ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ብሕብረት ትጽሊ ነበረት። ብፁእ ካርዲናል ባርላሴራ ሬና ጠቕላላ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ኸኣ ልክዕ ሰዓ 6 ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ቤት ጸሎት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ነቲ ምእንቲ ቅዱስነቶም ዝዓረገ ጸሎተ መቝጸርያ ክመርሑ ተረኽቡ። ንነፍሲ ወከፍ ሰበኻን ማሕበራት ሰብፉይ ህይወትን ኣብ ሓደ ሰዓት ጸሎተ መቝጸርያ ከብጽሑ ድማ ዓደምዎም። ንቅዱስ ኣቦና ድማ ናብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ኣወፈይዎም። እቲ ኣብ ሆስፒታል ጀመል ዝተኻየደ ጸሎት ድማ ብናይ ሃገረ ቫቲካን መስመር መራኸቢ ብዙሓን ብቐጥታ ተመሓላለፈ። ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣጎስጢኖሳውያን ኣዕሩኽ እውን ነቶም ምእመናን ምእንቲ ጥዕና ቅዱስነቶምን ምእንትቶም ዝከናኸንዎምን ዘለዉ ሓካይም ክጽልዩ ዓደምዎም። ሰኑይ ምሸት ኣብ ጥቓ ሮማ ኣብ እትርከብ ከተማ ጌናዛኖ ኣብ ቤተ መቕደስ እኖና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሰናይ ምክሪ ኣጎስጢኖሳውያን ነቲ ማሕበረሰብ ናይቲ ኸባቢ ብሓባር ብምዕዳምን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጸልዮም። እቲ ቤተ መቕደስ ኣብ ህይወት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ፍሉይ ቦታ ዘለዎ ኮይኑ ካብ ዝምረጹ ኣትሒዞም ከኣ 2 ሳዕ ናብዚ ቦታ እዚ በጺሖም ኣለዉ። ኣብ ሃገረ ፔሩ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ሊማ ብፁእ ካርዲናል ካርሎስ ኣስቲሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መጥባሕቲ ከም ዝገብሩ ድሕሪ ምግላጾም ነዊሕ ከይጸንሑ ኣብ ከተማ ሊማ ኣብ ዝርከብ ቤተ መቕደስ ላስ ናዛሬናስ መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕሪጎም። እቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ሰበኻ ዝነበረ ቺክላዮ ድማ ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ኣብ ካቴድራል ናይቲ ሰበኻ ብፁእ ኣቡነ ኤዲንሰን ፋርፋን ኮርዶቫ ዝመርሕዎ መስዋእተ ቅዳሴ ኣዕረገ። ኣብ ፊሊፒንስ ኣቦ መንበር ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጊልበርት ጋርሴራ ንጳጳሳትን ካህናትን ምእንቲ ቅዱስነቶም መስዋእተ ቅዳሴ ከዕርጉ ተማሕጸንዎም። ንስድራ ቤታትን ኣባላት ማሕበራት ሰብፉ ህይወትን ጸሎተ መቝጸርያ ክጽልዩ ከምኡውን ምእንቲ ጥዕና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መዓልታዊ ወፈያታትን ግብረ ሰናይን ከወፍዩ ኣተባብዕዎም። ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ኸኣ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ኪንሻንሳን ኣቦ መንበር ሕብረት ጉባኤታት ጳጳሳት ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁእ ካርዲናል ፍሮዶሊን ኣምቡንጎ ብሱንጉ ጳጳሳትን ካህናትን ሰብፉ ህይወትን ሰብኡትን ኣንስትን ምእመናን ኣብ ጸሎት ክሓብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ ቺካጎ ዝርከቡ ምእመናን ዝሓለፈ ሰኑይ ምሸት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅድስተ ማርያም ዘመላእክት ኣብ ዝዓረገ መስዋእተ ቅዳሴ እውን ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ጸልዮም። ኣብ ሚድዌስት ዝርከቡ ኣባላት ማሕበር ኣጎስጢኖሳውያን ከኣ ብወገኖም ምእንትቶም ወዲ ማሕበሮም ዝኾኑ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፍሉይ መንገዲ ይጽልዩ ከም ዘለዉ ገለጹ። ካልኦት ድማ ምሳታቶም ብጸሎት ክሓብሩ ይዕድሙ ኣለዉ።
1: ክቡራትና ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን እዩ። ብዛዕባ ጸላዕ ልምዓ ተማኪሎ ኣብዚ ዝተኻየደ ዓውደ ኣኼባ ዝተሳተፉን መደረ ዘስምዑን ናይ ቅዱስቲ መምርቆም ተዓዛቢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሰብኣዊ ሸነኻት ዘለዎ ዓሚቕ ምትእስሳር የስተብህሉ ሊቀ ጳጳሳት ክሪስቶፍ ኤል ቃሲስ ሓልዮት ፍጥረትን ሓልዮት ሰብኣውነትን ሰብን ንሓድ ሕዱ ዝተኣሳሰሩ ሸነኻት ናይ ሓባርን ሓባራዊ ሓላፍነትና ምዃኑ ኣስሚሮም ናይ እደ ጥበብ መሳርሕታት ብጥንቃቐን ብጥበብን ኣጠቃቅማ ክምራሕ ጸውዒት የቕርቡ። ዕለት 12 ጥቅምቲ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ዘለቐ ልምዓት ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ክትዕ ዝተሳተፉ ቋሚ ተዓዛቢ ቅዱስቲ መንበር ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘስምዖም መደረ ዘለቐ ልምዓት ማለት ንመጻኢ ወለዶታት ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌታት ንምምላእ ዓቕሞም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከየእተወ ንህልው ድሌታት ዘማልእ ምዕባለ እዩ እንክብሉ ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። زلاقل مقعات حفشاو علاماؤو بغلو مالكوحون شناخون دخنت متفاق خاون انكالو محبراوي كتباون كبابيعون سلستن حال حدم استأساسرو اعنود ميزانن محبز علم مخوانو زغالسو لكباب بسات الكاسيس أبي معوات زلاقل مقعات زق اربو بالدهوتات نعاد حدم استأساسرو مخوانو بمقلاح بتمساسال مقدي نعوون مس عبز كبر تسعري زتفل عليه ويزتفتاتن كخاون ايكلن ايو كاب بحلاوي قبرة قباو منفسون شنخات وردساب اوان كفل ايكلن كمزبالو زينا فاتيكان افليتو كنبلاو كبابياوي اير بزملكات تومل كباب باسات لو تكبابياوي اير ابي كبابي نازلوت فطراوي عالم بعمقاتو كان تتعلوا ابهي وات مليونات سبعات محبر سباو من ابي من نبابرو ابي تصدران تصفى ولدوتاتن اوان تلوا يحدر انكبلو عمل كيتوم سلازي صعبينات لو تكبابياوي اير كاب مهدارا وشان اخطرين العرز الزرقح مخانون نوح سنت مقبيت عنا سدات من نبابرو باحلي زتقلو حدا حدا قزي دما نابقج تكمز مرحا بريهم برقز نتر سليكان باباسات ليون مبال عصر تربعة تزلق قسوو قروم سب اونات زرق استحود مال اخت بمتكاس كلولاو كبابياوي ايرن كبابن زتنات سالة قدا زي كونس مهداراو مداي نايتي واناو محبراو كتباو كلولاو ايو بزخا قوام تعزابق الدستمان باريبلو ازر ديتزي اب حمارت وهود سنة محدار زركب كوينو ازود محاليت فترات كاب حاليت منفساوي قبرا قباوي بحلاون شنخات سب او نت سب زي فلا مخوانو افلت او محاب ايو مسلو تكبابياوي ايرز تأساسر قدات اب ممكات اقداس تراخت او تزخلو مفتحتات مسارحتات افلت او محاب لكباباسات الكاسيس نزيز عمقو محبراو قبرا قباون بحلاون رقاحتات كملس كم زيك القليصوم كم ترس كان باباسات اليوم بل عصر تربعة زرقا قطوة حاليوت فترة مقلت سبعون نات متحق قازن يخوون بمبعل مدارو أم محبر سبع عالم فترة حاليوت سبعون نات سبن زوودا عدر قدام النتات زيكونس نحاد حدوز تأساسر شنخات ناي حبارن حبارون حلف النت مخان بمقنزاب نزي زي النزاز الارعايا كحكوفز أوبعهم كم زيزازمو زينا فاتيكان حبيرو
0: كبراتن كبرانن سمعتنا الزي زينا فاتيكان ايو الدالو تعلم لخاو معالت منسيات كل تشهن عسران شوعاتن ابسيو الكاثوليكاويان منسيات ناب دبوب كوريا نخوق عازون ابتاق قات عمين خساتفون زحقز وقعوي ناين قاديان متقبري اوزيوم ببسولي كباباسات بيتر تشونغسون تايك زمراح نايت خبابي كومي تعلم لخاو منسيات كل تشهن عسران شوعاتن سيول منسيات نعلم لخاو قبائي اوم نخدالو زحقز وقعو ما تقبري نقاديان او سيو يركبالو اتو كوميتي كمز قلصو از ما تقبري نتوم تساتفتي كدمن نقدات مبقاسوم كونه اب كوريا ابزت انحلو اوان كتك امولو زخيل قبراون منفساون ناي نقاديان حبري تاتاتن ممرحي تاتن زحازيو از ما تقبر ازي نقزيو WYD كل تشحن اسران شوعاتن تباهيلو زصوا ما تقبرو خوينو اب ناي جوجل دحرا غاز ما تغبريتات بقوانقواتات كوريان انجليزن كركبي كاليو قوانقواتات اسبانيان فرنساين بورتوغالن ايطاليان كا صنيحو كوسخو مخوانو تغليصلو قوامسو مخا بعالم لخاو وددر سم تمريصو كوها بويو اتي ما تغبري تبعات كونو نابسيول نعو بحبارك نغعازلو غعزون جمر كموون علم لخاوي معالت من سيات كل تشهن اسران شوعاتن زبلو قالات بمن صبراق جمر نقاديان مبزحتو تحستو بزي ممزقاب ويكي اتو كرخبو ويخلو يوم اتناي مدلاو كفلي ناي نقاديان ناوتن منفساو مدلاواتن ناي قعزو مسانا دوتاتن سلام تقوان قا كوريان كموون كالي تغلال حبريتاتات زحازيو بتوساخوون بزعبا كونتات اير هاقر كوريا اب حملن حسن جورا الترا وايلت هاند بتاو زنام ناي وشت غزا كونتات اير كموون بزعبا هبوب لا نفاس قبراو ممرحي هب ناي قعزو حبريتا ناي إلتريك فولتيجن نمقت عطميتات زدق عملو عينتن ناي هسوس قزي متنق اغتاتات كموون منقستاوي ببزوح قوانقواتات زم محلالفو ناي حدقاتات متنق اغتان زحازو كوينو قريب اللو اتما تقبري بزعبا معالتاو لمدتاتن ممرحيتاتن مسناي منقد حقتاتن متحلالفي اقارن قحاف موقادن زتافة نبرات بزملكتن شغارة متكاخن بوتاتاتن جاو جاو تان زملكتو حبريتاتات ونيهب اتي بقوانقا كوريا تدالو كفلي سلامتا سنبتا مسغانا يقريتان ممرحي محتاتن كموون اب ابيات خرستيانن اب اوان مسوات قداسين كتك امولو زخولو حاجزات زحازيو اتي مقلصيتات بقوانقا كوريا بانجليزينا ممرحيتاتن ترقوماتن وون اللوو اتفاليه كفلي ناي نغاديان مسمر كاتوليك سيول دما ناب كدوسات بوتاتات نمبصح مدبات صلوتن ناي بيت مذكرن ناي نغاديانن مدبات دما يفالط اب سلسته تمدبه بوتاتات زبصحو نغاديان بزمه تكبر زاب بيلوم مبصحوم دحر مرغغاص ناي مززام مسكر ورقت كرخبو يخلو از بوتاتات زي اب كاتيدرال مينيون دونغ زركا بيت مذكر تاريخ سيول زحازه بيت مذكر تاريخ بيت مقدس سيو سومون اب بيت مقدس سماعتات سيو سومون زركب كمون اب بيت مقدس سماعتات جلدوسان زركب بيت مذكر سماعتات كوريا دما يتقالل اباون مبصحكا مزغبان بمدب مخادن يدلي ازما تكبر زي ابناي جوجل كارتاتات تمسرته ممرحو خوينو نقدوس بوتاتاتن كال مسالت اتاتن ون يتقالل ابزوان زي بزعبا 24 بوتاتات حبريتا حيزو يركب زد ما بقندو ناي نغاديان بوتاتاتن ابيات مذكرن زشفنيو كالي كفالات كا بزعبا عالم لخاو معالت منسيات بزعبا كاتوليكاويت بيتا خرستيان كوريا تاريخ كاتوليكاويان سماتات كوريا بهل كوريا هزباو مقعزيان حصوص ممرحيتاتن حبريتاتاتن يهب عدالو تزمة تقبري كمز قلتوو نقاديان قدم مئكاومن اب اوانا خيبا حبريتا من تخرخبون الزمة تقبري قلم محياشات كقبر اللويو مسناي نقاديان كارد تتححاز اقل قلوتاتوون اب ممعبال يركبالو علم لخاو معال تمانسيات كل تشهن عسران شوعاتن كاب علت سلستة كساب علت شمون تنحاسة كل تشهن عسران شوعاتن اب سيول ككايد دما اب مدب تتحيزو اللو
1: ناي وتحدراوي اغلغلوت حبرات منغستات امريكا لي كباباسات تيموتي برويو بزعبا وتن قتلات دانيال مالك حسن اما كيلوما بزوتو ماغلاصي قدات حسن زحضر لهم حزن بمغلاص كاتوليك ابيان وتحدرات ابل علي حسن زي تمحال على فنعي متفردي كساتفو انت تمدي بام كم زعين تسقمت مستمرتي كاتوليكات بيتا كريستيان زي تسارر مخانو بمقلات كاب مستف نسعك خونو كحاتو تساوعيت يقربو نعي والتحدراوي اقل قلوت حبرات منقستات امريكا لكا باباسات تيموتي بروليو ندانيل مالك حسن مقتل كساتف زي تمزي كاتوليكاوي كاب زي مستمرتي كاتوليكات بيتا كريستيان زي تسارر سقمتي نسعك خون كحاتت ابزوت ومقلات تساوع حيث كم زقربو زحبر زينا فاتيكان حسن اب امريكا قزعات تكساس ابزركا بفورت هول بزفنو تقسي نعصر تسلسة سبات اقديمو بزتحسبة قتلات بتوسخي سلسان كلتان سبات دمع اقديمو بمفتانو بوتحدرو بيت فردن موتكا متفردون اب مجمرتان ايزوارحي رسابير دونالد ترامب بتقسي نخقتل زتمحال على فبصاني كم زاد صدقون سعبو منستر مكلخ على امريكا بيغ هاجست تقتلت بقتلت كم حاله لف مخانو كم زفلت يذكر اتي زفتم مقتلت بقتلت كم حاله لف زبل وصاني سفيح تقاومون وغزتن زس عبكوينو ابا منبر غباي كاتوليكاويان باباسات امريكا ليك باباسات بول كوكلي يبلو باباسات حبرات منستات امريكا تسمعهم كبير حزن قليصهم تكبرات حسن بزقوانه يخن مقدي مخنوي كخوون ايك الان ايو ازو الصانة نبحل موتزة تبابع باربارا وتكبار زوكل كوينو داق مايك حسابلو اللو كم زبالون نايك دسمنبر صحافي كاردينال بيترو بارولين اون نتي نقتلات حسن بقتتان خمحالالف زعلم ووتن كونينام نموت نابتر اتمقيا برقت قبول ايكونن اتساب كسابكن دي قبنينا يخون كالما قدتات اللو كم زبالون رساليك انا باباسات ليل مبل 14 نأتقاقم عن موت فردي بترقاقامي كخن نواص أنيحهم إيام إزمار قاتزي لحروب الصاني من قصة حبرات من قصة أمريكا أبتي إكس محبرة ومربط بزرلون قلي أدرس شعوم عبيلو ما بزفن نوو مار اختداجي ما مزقلت سوو إيو رسالي كان باباسات بمقنيات علم حقوف معلتي أنتار فرد موت دمع ناي موت فردي نتزي قحاسن كبرن سب ذات كحسل زخونة تقبال النات يبلون انكبلو غاليت صوم ايوم ننعي موت مقطعتي كي تتكامكا نحبرو الربح محلاون طلبات فتحي ملاعن يكعال ايو نزيقاتات زحلو بتمساسال اوان دما نقبنيناتات كابتاق الو مبجاو بودو زيقال ادمعي سرعاتات ما اسرتي تماهيزو ايو لكا باباسات برويليو الات عصر تخلت تتكامتي عبزو صوم مقلاتي ما انت نفسه مكبلون كملي كباباسات متحدراوي اقل غلط حبرات من قصة امريكا متان نتي الشبار حسن ابوشتي ازليك احاقر السبكتا بتحتي قصنا تيزخونا سب نمقتال زقربة امامة كم زيد قفوق قلس قديتا اللون بيلوم كاتوليكايت بيتا كريستيان زقربة نايمات فردي تقاوم معا داقيمام بمرققات ابزئون كبر سب او السب ابحادقا اتيو اللو انكبلو موقيتام من قصة حبرات من قصة امريكا نتي قتلت بقتتا كم حلالف زي حاسبو علامة اب زحابو قتتاو ملسي نحاكي نتقاومتنا بباربراوي اقباب ابكر مهزبي بمقتال ابنت الشبرت علامة كنسع بن الليلدينا ابكر مهزبي مقتال نزقوان علامة زقال قلديوز بالحطوطات اقريبوم نتي مقتصحتنا مفتصام حلافنا تزتوهابوم السبات كقاتموم زخيل قبرا قباو قدعات زسكف مخوانو يقلحو ابموداتا زوصاني بحكي سبعو كبري زنصبارق ديو انكبلو حتو يقربو لكا باباسات برويليو كلهم سناي دليت زلوم دك تبعتين دك نستيعون زو الساني داك ماي كرراك حطو انتو حادة دمام من اسيات بقللو زسألون نتيز تحاسبك قتلت بقتتا كي يكال عزك عالم كلو خقابرو التحساسي بوم ابموداتا بقتتا نو التهدرات كاتوليك اكالو بمقبار كمتي ابقودين مخنيات من اتسال تنسز قابرو زخونة ابتي تخصز تمدبا كاتوليك كاوي كابز تكبار زنات اكخو كحاتت اللعبة تستمح على لف فرد موت دمع مسيت مرتي كاتوليكايت بيتا كريستيان زيتسارر ايو كام زبالو زينا فاتيكان افليتو اب مونغو جيبوتي اب كارنا افريكان يمنن اب حاو سدسيت عربن متسعببو باب المان دب سدتيناتات زيتسعانت كتسقر التفتن زنبرات جلبا دحرم قلباتا 137 كمزموتن كالوغوت تلعلي سمانيا زقمتو دما كساب حجي حالواتهم اي ترخبن لعلي 300 سدتيناتات سعانت جلبا اب قماقم بحر جبوتي دحرم قلباتا هسانات زركبون بوحدو 137 شحتن كمزموتن تا جلبا كاب جبوتيك ارني افريكا استبقست كوينا نابي يمن اب اتخذلو زنبارت اوان التي تشعت تقمتي اقامشت كم تقلبتتن استاد سمانيان كلتن سبات بهوات كم زترافون اهقرا ودب سدتيناتات بزعبا اتزقات ام حدقا مقلبات مركب ملكيتو التي عصر تحالي تقمتي اب زحبو تصابتصاب ابتي كاب كرن افريكا كساب حوص لسيت عرب زخيد مبراق او مسمر كاب زتمزقبو ازيوم زسكح كحون قتلتن فتصامتات حدا انكبل يقلتو كوتري نايتوم زت حالو اب جبوتي بسبب سلطان استقبرو تراي كم زت قالل دما اهقرا ود بسدتيناتات انصيرو كالوت دما بتم سدتيناتات تقبيرو مكوان تخونو سبب سلطان تريساتات كساب زرغاغتو كن اب توقعو كوتري كم زاي وسخو يحبر اب جبوتي حلف تلقو اهقرا ود بسدتيناتات الكسندر كويساك ن اي بي مع كان زيناب زهبو مقلتي تمو قدات بزاي اسم ابناي حبر مقابر كم اب كونتات كونات كم زتقابرو قليتو كلهم اد ابو اللووم انتاي كم زقات اما دما فتسيمنا اين فلتن نقاون اتا مركب دحرم بقاسا نوويح كيلس انحت ابتقا قما قما بحري كم زتحالتن زي بقاندو بسانكي لعلعاقن تسعنا تزقات اما اون ايو يبل بوحدو 847 دخايم كم زي ترخبة سلزدما قصرن عيتم زموتو كبل كم زخ اللي كنقارن كلو زموتو دما كوسخ كم زخونة يجمت بب عمتو كاب كرن أفريقا بعصرتات عشحات زقو تصرس لتناتات بجبوتي المتصابو باب الماندبن أبيلوم ناب حقرات وشمت عرب قطعن بمحلاف دحننت كتباو عدلاتن إداليو ازي كم زيلون كلو بانتارو أنفت ناتاكو حزو أب يمن أب مونغو اتي بسعودي عرب زدقف أهقراوي أفلت أزولو منغستن بإيران زدقف عمزتو خوتين أب يمن زيس أنحاوق سعيبو أبزح على فصمونات أب جبوتي بوحدو كل التشح يمناويان حاجز كم زرخابون وأن حلافي أهقرا ودب سدتيناتات أمي بوب بتي زقات أمام عاتز تسمع حزن بمقلات كال وحوس أمارات كم زيل انتزيت آمينو أب كم زعينت زخونا جلابو زديب حدث بيالون بلا أب زحالف عمت أبزي مسمر لعلي تشعة تميت سلتيناتات هواتهم كم زسعانو وي كم زطفو بمتكاس منغستاتن لقستن كدمي تعتقد تلجالبا متحالة سقومتك واسلوت أوعيتكم زعربت زينا فاتيكان أفليتو

0: መጥባሕቲ ዝገበሩ ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ድሕሪ መጥባሕቲ ብዛዕባ ዝረኣይዎ ናይ ምሕዋይ ምዕባሌታት ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ መብርሂ ኣውፀአ። ሎሚ ንግሆ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ እተገብረሎም መጥባሕቲ ኣብ መደብ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ደም ምርመራን ናይ ኣፍ ልቢ ኤክስትሬይ ምርመራን ተገብረሎም። እቲ ውፅኢት ድማ ድሕሪ መጥባሕቲ ንኪደት ናይ ሕውየቶም ብንቡር ይኸይድ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎ። ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ መትንታቶም ንቡር ከም ዘሎን ጽቡቕ ይዓይ ከም ዘሎውን ኣረጋጊጾም። ቅዱስ ኣቦና ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ፊዚዮተራፒ ተገይሩሎም ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ክንቀሳቐሱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ንቡር ይምገቡን ቁርስን ምሳሕን እውን በሊዖም ኣለዉ ክብል ድማ ኣመልኪቱ። ምሕዋዮም ከዓ ከምቲ እተጸበይዎ ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ። ጸኒሑ ኣብ መሓዳሪ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ማቴዎ ብሩኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ረቡዕ ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ዓስራይ ደርቢ ሆስፒታል ጀመሊ ኣብ እተዳለወሎም ክፍሊ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም ዝተሳተፉ እውን ኣመልኪቱ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 መበል 10 ዓመት ዝኽሪ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ምኽንያት ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ናይ ምስራቅ ኣብያተ ክርስትያን መራሕትን ናይ ጳጳሳት ኣባይቲ ጉባኤ ኣብ መናብርትና ተሳቲፉ ናይ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ ፍረ ዕዮ ክግምግሙ ምዃኖምን ኣባይቲ ስድራ ወትሩ ኣብ ህይወትን ተልእኾን ናይ ከባብያዊት ቤተ ክርስትያን ንጡፋት ተሳተፍቲ ክኾኑ ዘለዎም ተስፋ የጉልሑ። ነቶም ሓጎሶምን ቃልሶምን ተስፋኦምን ዘካፈሉ ኣባይቲ ስድራ ከምኡውን ምስ ሮማ ሕብረት ዘለዎም ሓለፍቲ ካቶሊካውያን ምብራቃውያን ኣብ ቤተ ክርስትያንን ኣብ መናብርት ጉባኤ ጳጳሳትን ነቲ ኣኼባ ኣብ ምድላውን ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉን ምስጋናኦም ገሊፆም ውፅኢት ስራሕኩምን ዘተኹምን ከንብቦ እየ። ኣብ ግዜኡ ድማ ብዛዕባኡ ዘሎኒ ኣስተንትኖ ከካፍል እየ እንክብሉ ንተጋባእያን ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ይረጋግጹ። ክሳብ ዝእዋን እዚ ነቲ ዘጋጠመኩምን ዝተቐበልኩሞን ምስ መንበረ ጵጵስናታትኩምን ሰባኻታትኩምን ክትካፈልዎ ክትጅምሩ ከምኡውን ሃብታም ትሕዝቶ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ብምቕባል ንኣባይቲ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ክትቅጽሉ ዕላቦ። ብፍላይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባይቲ ስድራ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትን ተልእኾን ኣብ ከባቢኹም ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያን ብንጥፈት ክሳተፉ ከምኡውን ክንስዕቦ ዘለና መገድታት ንምስትውዓል ክሕግዛ ድሌቶም ምዃኑ ገሊፆም ኩሎም ተሳተፍቲ ናይቲ ዓውደ ኣኼባ ናብ ዓዶም ዝተመልሱ መንፈሳዊ ቅርበትን ምትብባዕን ምስ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰቦም ከካፍሉ ዓዲሞም ንፍሲ ወከፍኩም ንሓለዋ ናዝራዊት ቅድስቲ ስድራ ቤት ኣሕሊፈ ብምሃብ ሃዋርያዊ ቡራኬኦም ቅድሚ ምሃቦም በጃኹም ከምቲ ዝጽልየልኩም ንዓይ ክትጽልዩለይ እልምነኩም ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ዓስራይ ዓመት ዝኽሪ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ምኽንያት ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዓውደ ኣኼባ መዛዘም ዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍሉይ ልኡኾም ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ኣብ ዘመሓላለፍዎ ስብከት ቤተ ክርስትያን ነቲ ናይ ሃዋርያዊ ምዕዳን ጉስነት መምርሒ ኣብ ልቢ ኣባይቲ ስድራ ኣብ ግብሪ ከተውዕሎ ይላበው። ሎሚ ቅዱስ ቁርባን ኣብ እነብዕለሉ ዘሎና እዋን ፍረ ናይቲ ዝፈጸምናዮ ዕዮ ንጐይታ ነቐርብ። ኣብ ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃዋርያዊ ምዕዳን ሃብትታቱ ኣብ ልብና ሒዝና ነቲ ጉስነታዊ መምርሒኡ ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎ ንጽዕር እንክብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ረቡዕ ዕለት 14 ጥቅምቲ 10ይ ዓመት ዝኽሪ ናይቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣብ ስድራ ቤት ዝሃቦ ሃዋርያዊ ምዕዳን ዝተወፈየ ኣቕለስያዊ ዓውደ ጉባኤ መዛዘሚ ኣብ ዛዕረገ ምስዋተ ቅዳሴ ኣብ ዘመሓላለፎ ስብከት የስተብህሉ። ቅዱስ ኣቦና ዘመሓላለፎ ስብከት ነቲ ምስዋተ ቅዳሴ ንኽመርሑ ብዝመዘዝዎም ናይ ኣስፈቶ ወንጌል ጉዳይ ዝሓሊ ናይ ቅዱስቲ መንበር ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ተራዳኢ ህየንተን ናይ ጉጅለ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒዮ ታግለ ከም እተነበ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። እቲ መስዋዕተ ቅዳሴ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሳምቦኦም ንዝተረኽበ ጥረን ማእላይ ዕለት 13 ጥቅምቲ መጥባሕቲ دحر مقبارهم روما أبي زركب أبي بيت حكمنا جميلي أبي كنكنت عنا زركب قدوس أبونا رسالي كان باباسات اللي مبال عصر تربعته زتما زوكيلوم فيلبيناوي كاردينال كم زسرع وزينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات الليون أبي سبكتهم نتع صدرابيت بسمعيد التأساسرات منفساون مسوع تاون حبرتكم وون تأمرت فقرة أملاخ انكبلو بمقلات كريستيانو الصدرابيت محبر سبعات بفقري كبسلو اللو زدما مسارت صدرابيتنا كخوون اللو زعا فقرة زيعة أقدسنا تتطبق بحريات بفلايكا نسحنا زملكة تمرت زتقال المخوانو أستبخيلوم زخاء أبي مونغو سبات زلونا حق أبيت فقري بواقع زي شنن يبيلوم أبي مال عالم زرقاح ولدن ولدن نعشتون عبيتن زسكامو مسكرنا تزلو أقدسنا كم زاسمرولو زينا فاتيكان يملاغت كاتوليكاويان نتي يسوس نحاد حنا خنفاقر زهبو تئزاز أب قبرقا وعلوو قدوسنا تما تبابعهم رسالي كان باباسات فرانشسكو زتك أملو مسالة بموساد كم صدرا بيت كم صدرا أبايت صدرا زخونات بيتا كروستيان منتي كن عبي بفلاي دما اتم أزيوم تقال عد زخونو ويتا كم زقات أمام بفقر كخبابون كاب فردي كحلوون كم زلوون بعد نعوتي يتحساسبو قدوس أبونا كاب سنسي كساب تفطرعوي موت نهيوات كفوت مخانن هيوات مخبارن زبل كبرتات أقليحهم نهي بولود كفوتات زخانون نتمرتامن أبيتامن عق على وزهبون دلدولات أبايت صدرا انتزاي حاليهم عالم مزعي يبلان أب موداتار سليكانا باباسات اليوم مبل عصر تربعته أبايت صدرا أبوشت غزا لمدس علوت كحدسو التبابعهم أب ناي سنبت مسوى تقداسي بحبار مكفال أقداس مخانو أسميرهم سلزي كل سب نزي تقبارات زي داقماي كرخبون كتبابعون أتريرهم يلابو كاردينال تاغلي سبكتو مكدم مززامهم رسالي كانو باباسات اليوم مبل عصر تربعته نتي مسات قداسي كمرحو فلي حلفنت كم زهبوهم بمذكار نتي درو برسالي كانو باباسات حدا باترياارك مستكاي بيتروس زلو حبرات اب مانغو باترياركاويت بيتا كريستيان منبر ببسنان رومان ابت وانت دمع اب مانغو ابياتا كريستيانات بعلنن زنبر حدنت امنتن فقرن زرقاقز تنتاوي توفي تبيتا كريستيان بوقعي كم زوغ لحونا غاليزهم ازئون قدسنا توما بزعالة فوار حميازيا اب باق دادناي كالداوي تكاتوليكايت بيتا كريستيان باترياارك كوينا مستحاريو باترياارك بول سالساي نونا ابزي مسوات قداسي مهلاوهم كما بيتا كريستيان مننتنا بزبالات انا مردع يحقزنا زي من النتزي استفل عليه السرعة اللي ترجعن توفي تزلون أب كريستوس قوي تستطرنا فهم استكا قدوس بيتروس بجبوت حد النتزقلسة أبيت كريستيان حبرت يو انكبلو خمز قلتسو زينا فاتيكان أفليتو كاردينال تاقل سبكتهم كلهم أبيت صدران نملا بيت كريستيان نازراويت قدست صدرا بيت كان وقف عدما بمقراب زازيمهم رسالي كان باباسات فرانشسكو نايفقر حاسيت بزبل أر أستي أبزد درسوا حراوي معدن مزازمي نظراوي تكدست صدرابيت أبايت صدرانا نحادنتن صلوتن بوتا كخونو حق اينا أبيات تمرتو وانجل كومو اون نأشتو زبيتاويت أبيات كريستيانن أبايت صدرا دحر داقيم بعمتن تنت صلون مفللاين كي قدقو نخلو مستقودقو ويز تعانق افون حق زي قلطوف متسنن عن فوسنن مركاب كدسنان زيقاس كبرت صدرابيت كومو اون تباقعا أبمدب أملاخ كم بحدشي كانك عالبالو قباري إيسوس مريم يوسف صلوتنا بحياونتكم سمعوا آمين زبل صلوت كم زداغمو زينا فاتيكان حبيرو رسالي كان باباسات اليوم من بل عصر تربعته روما أبزرك ببيت حكمنا جميلي كابزتا قبر اللوم مطبحة سامبو أبزحاويلو زلو وان كابتولدي عدم تشيكاغو زمتو قجلة ماحارو نقرد سنتهم نايكل طفحويات من يوت ملأختتاتن هياباتن كمز صدد اللوم زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم من بل عصر تربعته أبي تشيكاغو كابزرك بانعي كاتوليكايت بيتا كريستيان أبيت تمرت ماحارو دحرز تقبر اللوم أصبحة السامبو أب بيت حكمنا أب كنكنت عنا أب زركابو لقوان كربتو من تسألوتو من زرقاق تستكبرات كم زفت سامو زحبرة زينا فاتيكان أصعيبو مع كانت زينا حبرات من قصة أمريكا على تعصر تربعة تكمت خمز زحبرة تمحرو بيت تمرت قدس تماري أمزك أرميلوس نرسالي كان باباسات ناي كل تفحوية من يوت مجلس مالاختطاعت هي باتن كم زسدد لوم كحبرة انكلوة رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعة على تعصر تسلس تكمتي روما أبزرك ببيت حكمنا جميلي أبسام بوم زلوت رنم لايمة بحدي كم تقبر اللومن أبتقوان حخايم تحتوي كفال يماني سام بوم كم زعليو مزعبات أن عرض سناتهم استقبر اللوم متباحتن أما كيلوم حخايم أبزحبو مجلس خمزة حبر زكر كوينو بيت صحفة زينان كفل ما حتى من كردست مامبر على تعصر تربعة تكم دمشات أبزو تسو مجلسي رسالي كان باباسات لحرمة باحتي حويتهم بنبور يقيد كمزلو زرقاقات مدى بمرمرة دمن راجي أفل بومن كمزقبرو حبيرو أبناي لومي نقوهو على تعصر تحمشت تكم تبزحبو حبريتا دمع رسالي كان باباسات دعان ليتي كم زحلفون نجها بسبقة تنسيهم كم زق راسون إنك حبر زينعك دست ممبر زينان كفل محتمل مجلتي رسالك أنا بعباسات ليون بزي جلت أجمع عود متبحة سامبو دحر مقبارهم أب هوسبيتال نصار ساي معلتي زون حلو زلو وان كنتاتهم زرقاقت إيو
0: أب هاجر فاتيكان نتبر سليك أنا باباسات ليون مبل عصر تربعة نعصر أي عمت مواج ناي هواريا ومعدان ناي فقر هاسيت نمذكار التطوع عصر تعمت دحر ناي فقر هاسيت لومي مصدر بيتات ونجيل مصباح زر استو ناي بيت خرستيانا خيبا نمززام غازيت أو مجلس تخايدو اتن زخري عصر أي عمت ناي هواريا ويتمعدان ناي فقر هاسيت نمذكار برسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعة زتة تصوعة عصر تعمت دحري ناي فقرها سيت لومي مصدر بيتات ونجيل مصباح زر استو ناي بيت خرستيان أخيبا تمال ربع إلى عصر تربعة تكمتي أبها قرباتي كان تزازيمو أبتا أخيبا أبوتات منابر تقوبا ايتات باباساتن لعلوت مراحتي مسرق أويان أبيات خرستيان مرعوات سبح دارن كإلاتاتن التساتف وخوينو بيت خرستيان أبز زمن زي نصدر بيتات بخمي بزحاش من قد دي كتسنيوم كم التخيل نمستنتان إيوز التخايدة كدوس أبونا قدمتي بعلة عصر تسلستة تكمتي متبعتي زقبرو لعلت سوني نقهو أبتا أخيبات ساتفوم نبرو تمال ربع مشات كدست منبر نتير ساليكان باباسات ليون نتساتفت تأخيبا زم حلالف وملختي أحتما فرعي أمن ميت أمن بمستنتان أبقزيونا يقزار اسوم حسابات كم زم حلالفوين قليتا رسالي كان باباسات ليون أبتا ملختوم سدرا بيتات وترو أبهي وتن تلخون أبيات خرستيان نطفات كخونا تسفا قبر نتي أب كدمي خمزر لو من قدتات نختللي ودما كحقزكم تسفا قبر بلو تمال مشات بزعبا زاخي بازا ملكيتو أب التخايد غازيتاو مقلسي بزو كاردينال لويس جيراردو كابريرا هيريرا لكا باباسات غوياكيل إكوادور بزو لكا باباسات شارلس يهودا سكيكلونا لكا باباسات مالتا أب شيكاغو أب زركا منبرت باب دي بول بروفيسر ستانيسلاو تشو إيلو أما خاري حفشاو بيت صحفت قبعي سينودوس باباسات بصولي كباباسات جاكو موكوستا كبور ينيتا فليب باردين حلقاناي باباساو تقوام كدوس يوهانس باولوس داقماوي زتفل عليو كإلاتاتن كموين سبح دار زغونو سولانج غريغوري شيلان إليسن روبرتو شيلان كبرازيل زمسو تساتفهم نبرو بصولي كباباسات اسكي كلونا نصبحيتونا مالتا كملسو مخانون بمقلاس نبزوحات أحواتهم باباساتن صدرا بيتاتن مؤمنانن أبتا أخيبان خصاتفو أقات عمي بمركابهم كم زمسقن ووام قلصو نرئسة ليكان باباسات ليون ون نابتا أخيبان سلز عدم ووام أمسقن ووام ليكا باباسات سكي كلونا أسعبهم كابزا أخيبان زمساي حيزيز واسدو نقر انتال ليو نصدرا بيت أما أكل قسنتاو تلوخو بيت خرستيان نمقبار التحدسة تتصمدو نمقبارن يوبلو ليكا باباسات سكي كلونا وسيخوم بزعباتي عصر تعامتي قبر اتحات مهواريا ومعدان انكستان تنخلوو ناي فقر هاسيت قسنة تاولو تنخ قبر تساوعي تقريبيو قدمي مفراد نصدرا بيتات ناي مسمع الرأيا كموون نخونتات بخوفة لبي مستوعال اللعائلو يكبلو ونعمل كتو بتوساخون فقاد أملاخ مدلعين جن كأمس محرات أملاخ نمر رخاب مقلو للنات مهلاو نسبات محقاف أبزلو وابو تامر كابن ني يسوس كم مدحاني أم غيروم نخرخبو ممراحن زبل الرأي كم زمع بلو انقلزو نزي سنة دزي ناب بيتا خريستيان زمتو مزقبي يوزنا برا كبلو زتعوعو دهرا عسرت عمد دما اندقنا كبت صح زدليو حديش سنة دمخانو وانقلزو لكبا باسات اسكي كلونا ابزا سمون بزي فلت روبوتاتن سموان تغزي ازل العالم سدرابيت اب حبرة سب تراي زي كونس اما اددك سب تنبيتاو قده كم زلوا ايوز مسلن بلو كبور ابا جاكومو كوستا نزقازي تاو مغلس عمل كيتوم دحر متبحتي مصر سالي كان باباسات بمنفساو مكررابة تغبرة نايمي يت معالتتات زنبرة هواهو بمغلس مغلس يوم جمرو اتوم تساتفتي نتر سالي كان باباسات زل اخولو ملغتي زلو ومسقاناون مسكيروم ابا كوستا نعيوتي اخيبا سعو قنكا هاناس منبارو غلصو بفلاي كا تفلالي الرعاياتات عملوات زنبرو مدرخوون عمل كيتوم تزاربو كام منغوتي تتقصار استطاعت أبزبيتاو عمتن كالا عينت عمتن نزوارا دوم منفساون قبراون دقف مهاب أدلاي مخانو بمتقاس اتوم تساتفتي كمززا أمسالة حاجز اواناو كخوون كمزلوون قولعون اتوم تنقفت سبات النمعقاب فلويك والحطا كقبرا اللوم كمزلوو أتريروم كمز تزاربو أزخاخرو بتوساخون اتوم تساتفتي ابصنكور اوان حاجز مدلاي زسعبو حنفشفش من كايا دلاي مخانو اغليحوم سدرابيتات ابسنا معبيا كهنات تراك تصاوتون زلوا ما قداس غدن اقالبون دما اسفيحوم غلصو ابا كوستا قصيلوم اتناي موداتا كفالتا اخيبا نتي ناي صماري صبصاب نمقراب اتوفي منبارون بدحريو دما فلما ابن عشتو قجلتات سعيبو خاا اب حفشاو اخيبا ميت كم التقابرة قلصو اتصابصاب نتميت بتعمان النت كم زن صبارق افلطو كم زرخبك وانت قلصو نتتلوخو وانجيلاو صفحاتو بزيادان مقلاحقن قلحانات اتعزبت تغير ليو كبلوين عملكتو عم دمدم تابتو كاردينال كيفين جوسيف فارل ينتناي تبزعبا قدايات مؤمنانن سدرابيتن هيوتن زحالي لعلواي بيت صحفت كدس منبر اقداسن نتحستو ناي فقرها سيت مقمقامن مقبالن مقلاحن كمزنبرة بمقلاس نتاخيبا زازموو كبور ينيتا فليب بوردن بوغنوم بزعبا كندار ستات ناي تاخيبان بزعبا ناي تماري سندن تسبصاب كقربون كلوو تميييت بمسمع كمز جمرن بزعبا تزتلا على قدايات بحباراوي استنتنوتات كم تمرحن قلصو لمدتاتن صلوت قداتن قلتو فلوتي يمصو كمزلو ابزحلفه عسرتات عمتات ابملا علم نسدرابيتاتن سبح دارن مسو بزتتحازه لمدتاتن زصلو قلتو فلوت منبارون غلصو حدا كابتي قداماي تتقصار ستات تنقاف مخوان يوزنبره زخا ابناي فقره حسيت قند امر كوينو زتغلصن مخوانو ذكرو كالي ناياستنتنو مدايكا محبراون قطباون لوطتاتن اب سدرابيتات زحدرو صلوان زملكات يوزنبره كبوريانيتا بوردن كمزغلصو نزلوطتات زن مفتاح بيتا خريستيان نتير ساليكان باباسات ليون مبل 14 كمسرحيت حوارياو غسنت زيكونس نحدث تحتوتات حدش ملسن خنركب زدال ونا هياو لمد كبلو كمزغلصو بيتا خريستيان دما محبراوي سرت امنتاتا تتقم كمزلا اغلحو اتميت بيتا خريستيان مسب اولوطتاتن معبالتاتن انتلاي اب قدايات حدارن صوتاو ركبن كتساتف كمتتصوعت بمغنزاب يجميرو زدما بتقصال لوطتات بدهوكوا انتغاطمه بتسفازن قساقس كوننت نصور الرعايا كمزحتت دما غلصو اتميت ام منغو سدرابيتاتن بيتا خريستيانن مقرراب كمزلو حباراو تمهرتن معبالن ادلاي مخانو وناغلحو زدما كم تتوم تساتف تزغلصو نحاد حدو زمساسل كلتا كوننتات يبلو كند عمام حواري اوغو سنت نسدرا بيتات مفراد زي كونس مسمعيو كبلو دما عملكتو نزم السالين مبراه كبور ينيتا بوردين تيميت اب التفلالي كفلتات علم بالتفلالي منغدي زردو اوغو دايات انتلاي بزعباتي ام منغو سبح دار زلو بحبار ناي منبارت اغماتوون تزتي اللويو ينيتا بوردن اسعبهم كلتا من سيات كمرعاو مسوسنو ابوشت ولدوهم وكيلات ناي قزيهم لوتتاتن يخونوون بلو ብፁዕ ካርዲናል ሉዊስ ጀራርዶ ካብሬራ ሄሬራ ኣብቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ሃገረ ቫቲካን እተገብረ ምይይጥ ተመርኲሶም ኣርባዕተ ባህርያት ናይ ስድራ ቤታዊ ናብራ ጠቒሶም ጸሎት ሕብረት ስነ መዕበያ ከምኡውን ተልኾ እዩ ድማ በሉ ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ጉያንኩል ብወገኖም እቲ ሓባራዊ መስመር ኣሰንዮቶም ምዃኑ ኣጉልሑ እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ዕዮኦም ኣብ ዝፍጽምሉ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሓ መላዕ ቤተ ክርስቲያን ክምዕብል ዘለዎ ምዃኑ ኣጉልሑ እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ሳላንጅ ግሪጎሪ ሺላን ኣሊሰን ሮበርት ሺላን ዝሃብዎ ምስክርነት እውን ተንጸባሪቑ ይርከብ ንሳቶም ከኣ ተኣፋፊ ስድራ ቤት ጥራይ ዘይኮነስ ንጥሪቶምን ብርታዓኦምን እውን ኣቓልቦ ብምግባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባልነታዊ ስምዒት ብኸመይ ከም ዝዓምቑ ገሊጾም ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደፖል ኣብ ማእከል ዓለማውን ካቶሊካውን ምትሕንፋጽ መምህር ባህላዊ ስነ መለኮት ፕሮፌሰር ስታኒስላው ቹኢሎ ኣብቲ ምስ ዜና ቫቲካን ዝገበሮ ኣኼባ ቀንዲ ነጥብታቱ ኣመልኪቱ እውን ኣካፈለ ኣባል ናይ ሓንቲ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ቁስልን ስምብራትን እትግደስ ቤተ ክርስቲያን ብምዃነይ ንዝረኸብክዎ ሓጎስ ሒዘ ኣለኹ ኣብ ልዕሊኦም ሕጊ ንምግባር ወይ ቀልጢፍካ ንምፍታሕ ኣይኮነን እዚ ኣኼባ እዚ ምስ ቁስሊ ደቂ ሰባት ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለና ኣዒንተይ ዝኸፈተለ ይመስለኒ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ቅልጡፍ መፍትሒ ይደልዩ እዮም ኣብዚ ግን ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ቶማስ ነቲ ዝቈሰለ ጐድኒ ኢየሱስ ዝተንከየ ቁስሊ ደቂ ሰባት ክትንክፍ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን እርኢ ኣለኹ ድሕሪኡ እዩ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል በለ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ታሪኽ ከም ዘለዎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሰባት ከተሰኒዮም ከም ዘለዋ እውን ኣጉልሐ ፕሮፌሰር ቹ ኢሎ እዚ ዕዮ እዚ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ምስተሓተተ እተፈላለየ ሓሳባት ኣቕረበ ብቐዳምነት ነፍሲ ወከፍ ሰበኻን ነፍሲ ወከፍ ቁምስናን ኣገልግሎት ሓዳርን ህይወት ስድራ ቤትን ክህልዎ ኣለዎ ካብ ፊሊፒንስ ዝመጹ ጳጳስ ብዛዕባ መደበራት ኣገልግሎት ስድራ ቤት ነገሩና ሓደሓደ ግዜ ሰባት ክሳብ ዝመጹና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንጽበዮም ኣለዉ ሕጂ ግና ናብ ስድራ ቤት እትኸይድ ቤተ ክርስቲያን እያ እተድልየና ናብ ህላዊ ህይወት እትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ሰባት ኣብ ቅልውላው ከኣትዉ ኣብ ክንዲ እትጽበ እሞ መፍትሒ ንምርካብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጹ እትጽበዮም ኣሰንዮት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እያ እተድልየና ዘላ ኣስዕባ ኣቢሉ እውን ኣሰንዮት ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ህይወቶም ምስ ሰባት ሓቢርካ ምጓዓዝ ሓቢርካ እውን ምዕያይ ዝሓትት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መጀመርታ እዛ ኼባ ድማ ነዚ እዮም ሓቲቶምና ፕሮፌሰር ቹ ኢሎ ወሲኹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ተኣከብቲ ሰባት ተነቀፍቲ ኮይኖም ክስምዖም እንከሎ እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን እዮም ዝረኽቡ ኢሎም ከም ዝሓተቱ ተዘክሮኡ ገለጸ ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ዝረኣኽዋ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን እያ ኢለየ ዝሓስብ ድማ በለ ንሳ ድማ ምስ ቁስሊ ደቂ ሰባት እትነብር ቤተ ክርስቲያን እያ ክብል እውን መስከረ።

0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ናቅርብ። ናይ ሎም ዕለት 15 ጥቅምቲ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈኖና ጸብጻብ ኩነታት ጥዕና ሰሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያ ማዕዳን ድሕሪ 10 ዓመት ሎሚ ምስ ኣባይቲ ስድራ ወንጌል ምእዋጅ ብዝብል ቁም ሓሳብ ተመሪሑ ናብ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ መዛዘም ሰሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሰሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 10ይ ዓመት ዝኽሪ ሃርያ ማዕዳን ናይ ፍቕሪ ሓሴት ምኽንያት ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 10 14 ጥቅምቲ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ መዛዘሚ ዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍሉይ ልኡኾም ካርዲናል ሉዊስ ኣንቶኒ ታግል ኣቢሎም ዝለገስዎ ስብከት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊመበል 14 ሮማ ኣብ ዝርከብ ዓብዪ ቤት ሕክምና ጀመሊ ካብ ዝተገብረ መጥባሕቲ ሳምቦ ኣብ ዝሓዊሉ ዘለዉ እዋን ካብ ትውልዲ ዓዶም ቺካጎ ዝመፁ ጉጅለ ተምሃሮ ንቅዱስነቶም ዘመሓላለፍሎም ናይ ቅልጡፍ ሕውየት ምንዮት መልእኽትታትን ህያባትን ናይቲ ብምኽንያት ዝኽሪ 10 ዓመት ናይ ፍቕሪ ሓሴት ሃርያ ማዕዳን ካብ ዕለት 7 ክሳብ ዕለት 14 ጥቅምቲ ዝተኻይደ ዓውደ ኣኼባ መዛዘሚ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርእስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎም መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምፅናሕኩም ምምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካና ሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ዕድም ሰላምታና ይብፅሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎም መደብ ፈነወና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል።
1: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ሆስፒታል ደሓን ለይቲ ሓዲሮም ተንሲኦም እውን ቆሪሶም ክብል ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍል ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቱ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዘይገለጸ ገም ዕውት መጥባሕቲ ሳምቡእ ድሕሪ ምግባሮም እዚ ኣብ ሆስፒታል ንኻልኣይ ለይቲ ዝጸንሕሉ ዘለዉ ኩነታት ዘመልክት ድማ እዩ ዝነበረ። ቅዱስ ኣቦና ዝሓለፈ ሶሉስ ዕለት 10 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሆስፒታል ጀመሊ መጥባሕቲ ተገብረሎም ኣብቲ ግዜ እቲ ሓካይም ታሕተዋይ ክፋል ናይ የማናይ ሳምቦኦም ከም ዝኣለዩሎምን ኣብታ ምሸት እቲኣ ብቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልከተ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ብመጥባሕቲ ዝወፀ ጥረ ኣቐዲሙ ብዝተገብረ መርመራ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ከም ዝኾነ ተረጋጊጹ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብቲ ናይ መጥባሕቲ ክፍሊ ንሰለስተ ሰዓት ዝኸውን ጸንሑ፣ እቲ መጥባሕቲ ግና 90 ደቂቓ ኣቢሉ እዩ ዝወሰደ። ከምኡውን ከምቲ ተመደበ ብጽቡቕ እዩ ተኻይዱ። እቲ መጥባሕቲ ካብ ዝካየድ ኣትሒዙ ብዛዕባ እቲ ኣቐዲሙ ዝተኣወጀ ንሓደ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል ክጸንሑ ምዃኖም ዝገልጽ ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕጂ ሓንቲ ለውጢ ኣይተነግረን ዘሎ። ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ብዕለት 14 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ነቲ ብዶክተር ሉዊጂ ካርቦነን ፕሮፌሰር ስቴፋኖ ማርጋሪቶራ ሓላፊ ክፍሊ መጥባሕቲ ሆስፒታል ጀመልን ምስ ጉጅለ ሕክምና ነቲ መጥባሕቲ ዝገበሩ ኮይኖም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ድሕሪ መጥባሕቲ ብዛዕባ ዘረኣይዎ ናይ ምሕዋይ ምዕባሌታት ኣመልኪቶም ንዝሃብዎ መብርሂ ኣውፀአ። ሎሚ ንግሆ ቅዱስ ኣቦና ድሕሪ እተገብረሎም መጥባሕቲ ኣብ መደብ ተታሒዙ ዝጸንሐ ናይ ደም መርመራን ናይ ኣፍ ልቢ ኤክስትሬይ መርመራን ተገብረሎም፣ እቲ ውፅኢት ድማ ድሕሪ መጥባሕቲ ንኪደት ናይ ሕውየቶም ብንቡር ይኸይድ ከም ዘሎ ኣረጋጊጹሎ። ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ መትንታቶም ንቡር ከም ዘሎን ጽቡቕ ይዓይ ከም ዘሎውን ኣረጋጊጾም። ቅዱስ ኣቦና ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ ፊዚዮተራፒ ተገይሩሎም ኣብ ክፍሎም ኮይኖም ክንቀሳቐሱ እውን ጀሚሮም ኣለዉ። ከም ንቡር ይምገቡን ቁርስን ምሳሕን እውን በሊዖም ኣለዉ ክብል ድማ ኣመልኪቱ። ምሕዋዮም ከዓ ከምቲ እተጸበይዎ ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ ጸኒሑ ኣብ መሓዳረ ቤት ጽሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅድስቲ መንበር ማቴዎ ብሩኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዓስራይ ደርቢ ሆስፒታል ጀመሊ ኣብ እተዳለወሎም ክፍሊ መስዋእቲ ቅዳሴ ከም ዝተሳተፉ እውን ኣመልኪቱ።
0: وصلي كان بابسات اللي مبل عصرت أربعة مبل عصرت عمد صخرين أي فقرة حسيت هرم معدن مخنياته قبلت شو عتك سعلت عصرت أربعة تكمتي ناي مسرق عبيات كريستيان مراحتنا ناي بابسات أبايت جوباء أبا منا برتنا ساتيفو ناي استقيد عود عقبة فرقية كجمجمو مخانو من أبايت الصدرة ودرو أبي وطن تلقون ناي كبابيات بيت كريستيان نطفات تساتفت القوانو زلوام تصفى يغلحو نتم حقو سومن كال سومن تصفى من زكافلو عباية تصدرا كومؤون مسرومة حبرت زلوان حالفتكتو مسرومة حبرت زلوام حالفتكتو الكاويان مبراق اويان عبيت كريستيان عب منابرت كبابا باساتن نتا عخيبا عب مدلاون عبت عخيبا زتساتفون مسغان او مغاليصوم وتسيد سرحكمون زتخمون كمببو ايه عب قزيو دما بزعبا او زلوني استنتنو ككافل ايه انكبلون تقابا يعان عب زم حلال فوم مال أختي يرقاقصو كساب زوان زي نتزقات أمكمن زي تقبلكمون مسمن برببسناتاتكمن سباحاتاتكمن كتكافلوا كتجمرو كمؤون حبتام تحستون عي فقرة حسيت حرام معدان بمقبالنا بايت صدرا وانجل مقواجك تقتصلو اللابو بفلاير سريكان باباسات بايت صدرا كل جزي أبهيوتن تلقون أبي كبابيخم زركبا أبيات كريستيان بنتفت كساتفو كمؤون كنسعبو زلنا مقدتات نمستو عال كحقزاد اللي تموخانو قليتهم كلهم تساتفت نايتي عودة أخيبا ناب عدو مستملسو من فساو كربات المتببع عن مسكلهم أبالات محابرة سبهم ككفلو عديمهم نفسو كفكم نحالوا نظراويت كدست صدرا بيت أحليفة بمحاب هاوريو براكيهم كرب محابهم بجاخهم كم تزليه لكم نعي كتزليه لي ألمناكم كم زبالو زينا فاتيكان يحبر روسالي كان باباسات اللي المبل عصر تربعته عصراي عمد زخرة هوريو معدان ناي فقرة حاسية مخنيات قبل تشوع عتك سعلت عصر تربعته تكمتي او دا عخيبا مزازة معلت عصر تربعته تكمتي ابقرعة قدس بيت روس بفولي الوقوم كاردينال لويس انتوني تاقلي ابزم حلال فوس بكات بيتا كريستيان نتين اي هورياوي معدان قصنات ممرحي اب اللبي اباي تصدرا اب قبرختاو علو يلابو لومي قدوس قربان اب انب على لزولونا اوان فران هاي تزفت امنايو ايو نقويتانا قرب ابناي فقرة حسيت هوريو معدان حابتتاتو اب لبنا حيزنا نتيقو سنتاو ممرحيقو اب قبرخنا وعلو نتعر انكبلو رسالي كان باباسات اليوم مبال عصر تربعته ربع قلت عصر تربعته تقمتي عصراي عمد زخرن هايتي رسالي كان باباسات فرانشسكو بزعبا فقري اب سدرابيت زهبو هوريو معدان زدوفه اقلساوي عودو قبا اي مزازمي اب زعريق مساطق داسيا اب زم حلال فوس بكات يستبهلو قدوس ابونا زم حلال فوس بكات نتمسو تقداسي نقمارحو بزم ززوام ناي اسفوتونجل قداي زحلي ناي قدوس منبر لعلو بيت صحفة ترادائي هي انتن ناي قجل كاردينالات افقو باعي كاردينال لويس انتوني تاقلي كم اتانا بزينا فاتيكان افليتو اتمسو تقداسي اب زوانزي اب سامبو امنسترخبة ترن مقلعي الات عصر تسلسة تقمتي مت بحت دحر مقبارهم روما أبي زركب أبي بيت حكمنا جميلي أبي كنكنت عنا زركب قدوس أبونا رسالي كان باباسات اللي المبال عصر تربعته زتمزوا كيلوم فيلبيناوي كاردينال كم زسرعوا زينا فاتيكان يحبر رسالي كان باباسات الليوان أبي سبكتهم نتا صدرابيت بسمعيد التأساسرات منفساون مسوعتاون حبرتكم اون تأمرت فقرة أملاخ انكبلو بمقلات كريستياناوي صدرابيت محبر سبعتن بفقري كبسلو اللو زدما مسرد صدرا بيتنا كخون اللو زعا فقر الزيعة اقداسنا تتطبق بحريات بفلايكا نسحنا زملكة تمر تزدق على المخوان استبحيلوم زخاء ابمونغو سبات زلونا حق ابيت فقري بواقع زي شنن ايوبيلوم ابمال عالم زرقاح ولدن ولدن نعشتون عبيتن زسكامو مسكرنا تزلو اقداسنا كم زاسمرولو زينا فاتيكان يملاخت كاتوليكاويان نتي يسوس نحاد حنا خنفاق رزحبو تئزاز عب قبرخا وعلوو قدوس النتما التبابي عام رسالي كان باباسات فرانشسكو زتك عملو مسالة بموساد كم صدرا بيت كم صدرا عبايت صدرا زخونات بيتا كروستيان منتي كن عبي بفلاي دما اتم ازيوم تقال عد زخونو ويتس اقمزا قات امام بفقر كخبابون كاب فردي كحلوون كم زلوون بعد نعوتي يتحساسبو قدوس عبونا كاب تنسي كساب تفطرعوي موت نهيوات كفوت مخانن هيوات مخبارن زبل كبرتات أقليهم نهي بولود كفوتات زخانون نتمرتامن أبيتامن عق على وظهبون دول دولات أبايت صدرا انتزاي حاليهم عالم مزعي يبلان أب موداتار سليكانا باباسات اليوم مبل عصر تربعته أبايت صدرا أبوشت غزا لمدس علوت كحدسو التبابعهم أب نايس مبت مسوات قداسي بحبار مكفال أقداس مخانو أسميرهم سلزي كل سبنزي تقبارات زي داقماي كرخبون كتبابعون أتريرهم يلابو كاردينال تاغلي سبكاتو مكدم مززامهم رسالي كان باباسات يوم مبل عصر تربعته نتي مساطة قداسي كمرحو فلوي حلافنات كمزحبوهم بمزكار نتي درو برسالي كان باباسات حدا باترياارك مستقاي بيتروس زلو حبرات اب منغو باترياركاويت بيتا كريستيان منبر ببسنان رومان اب تقوان تدمع اب منغو ابياتا كريستيانات بعلنن زنبر حدنت امنتن فقرن زرقاقز تنتاوي توفي تبيتا كريستيان بوقعي كم زوغ لحونا غاليزهم ازئون قدسنا توما بزحالة فوار حميازيا اب باق دادناي كالداوي تكاتوليكايت بيتا كريستيان باترياارك كوينا مستحاريو باترياارك بول سالساي نونا ابزي مسوطة قداسي مهلاوهم كما بيتا كريستيان مننتنا بزبالات انا مردع يحقزنا زي من النتزي استفال عليه السرعة اللي ترجعن توفي تزلون أب كريستوس قويتا استطرنا فهم استكا قدوس بيتروس بجبوت حد النتزقلسة أبيتا كريستيان حبرت يو انكبلو خمزقلسو زينا فاتيكان أفليتو كاردينال تاقل سبكتهم كلهم أبيت صدران نملا بيتا كريستيان نازراويت قدست صدرا بيتا كان وقف عدما بمقراب زازيمهم رسالي كان باباسات فرانشسكو نايفقر حاسيت بزبل أر أستي أبزد درسوا حراوي معدن مزازمي نظراوي تكدست صدرا بيت أبايت صدرانا نحادنة تنصلوتن بوتا كخونو حق اينا أبيات تمرتو وانجل كومو اون نأشتو زبيتاوي تأبيات كريستيانن أبايت صدرا دحر داقيم بعمتن تنتصلون مفللاين كي قدقو نخلو مستقودقو ويز تعانق افون حق زي قلتوف متسنن عن فوسنن مركاب كدسنان زيقاس كبرت صدرا بيت كومو اون تباقعا أبمدب أملاخ كم بحلشي كانك على بلو قبري يسوس مريم يوسف صلوتنا بحياونتكم سمعوا آمين زبل صلوت كم زداغمو زينا فاتيكان حبيرو رسالي كان باباسات اليوم من بل عصر تربعته روما أبزرك ببيت حكمنا جميلي كابزتا قبر اللوم مطبحة سامبو أبزحاويلو زلو وان كابتولد عدم تشيكاغو زمتو قجلة محارو نقرد سنتهم نايكل طفحويات من نيوت مالاختتات هيابات كمز صدد اللوم زينا فاتيكان أفليتو رسالي كان باباسات اليوم من بل عصر تربعته أب تشيكاغو كابزرك باناي كاتوليكايت بيتا كريستيان بيت تمرت تمحارو دحرز تقبر اللوم طبحة السامبو أب بيت حكمنا أب كنكنت عنا أب زركا بلوان كربتو من تسألوتو من زرقا قدس تكبرات كم زفت سامو زحبرة زينا فاتيكان أسعيبو مع كنات زينا حبرات من قصة أمريكا على تعصر تربعة تكمت خمز زحبرة تماحرو بيت تمرت قدس تماريام زك أرميلوس نرسالي كان باباسات ناي قلتو في حوية منيوت مقلت مالاختتات هيابات كم زسدد لوم كحبرة انكلوة رسالي كان باباسات للمبال عصر تربعته قالت عصر تسلسته تقمتي روما أبزرك ببيت حكمنا جميلي أبسامبو أم زلوت رنم لايمة بحدي كم تقبر اللومن أبتقوان حخايم تحتوي كفال يماني سامبو أم كم زعليو مزعبات أن عرض سنة دوم استقبر اللوم متباحة ኣማዕ ኪሎም ሓኻይም ኣብ ዛዕባ መግለፂ ከም ዝሓብር ዝዝከር ኮይኑ ቤት ፅሕፈት ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቅዱስ ድማ ምንባር ዕለት 14 ጥቅምቲ ምሸት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሕሪ መጥባሕቲ ሕውየቶም ብንቡር ይኸይድ ከም ዘሎ ዘረጋገፀ መደብ መርመራ ደምን ራጂ ኣፍልቦምን ከም ዝገበሩ ሓቢሩ ኣብ ናይ ሎሚ ንግሆ ዕለት 15 ጥቅምቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ድሓን ለይቲ ከም ዘሕለፉን ንግሆ ብፅቡቅ ተንስኦም ከም ዝቆረሱን እንክሕብር እዚ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕትምን መግለፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ብዘይ ገለ ፀገም ዕውት መጥባሕቲ ሳምቡእ ድሕሪ ምግባሮም ኣብ ሆስፒታል ንሳልሳይ መዓልቲ ዝፀንሕሉ ዘለዉ እዋን ኩነታቶም ዘረጋግፅ እዩ።
1: ኣብ ሃገረ ቫቲካን ነቲ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ን10ይ ዓመት ምእዋጅ ናይ ሃዋርያዊ ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሃሴት ንምዝካር ተጸውዐ። 10 ዓመት ድሕሪ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሎሚ ምስ ስድራ ቤታት ወንጌል ምስባኽ ዘርእስቱ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣኼባ ንምዝዛም ጋዜጣዊ መግለፂ ተኻይዱ። እቲ ንዝኽሪ 10ይ ዓመት ናይ ሃዋርያዊት ምዕዳን ናይ ፍቕሪ ሃሴት ንምዝካር ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝተጸውዐ 10 ዓመት ድሕሪ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ሎሚ ምስ ስድራ ቤታት ወንጌል ምስባኽ ዘርእስቱ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣኼባ ትማሊ ረቡዕ ዕለት 14 ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ተዛዚሙ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦታት መናብርተ ጉባኤታት ጳጳሳትን ላዕለዎት መራሕቲ ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስትያንን ምርዕዋት ሰብ ሓዳርን ክኢላታትን እተሳተፍዎ ኮይኑ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ዘመን እዚ ንስድራ ቤታት ብኸመይ ብዝሓሸ መንገዲ ከተሰኒዮም ከም እትኽእል ንምስትንታን እዩ ዝተኻየደ። ቅዱስ ኣቦና ቅድምቲ ብዕለት 13 ጥቅምቲ መጥባሕቲ ዝገበሩሉ ዕለት ሰኑይ ንግሆ ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፎም ነበሩ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ቅድስቲ መንበር ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ንተሳተፍቲ ተኣኼባ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣሕቲማ ፍርዕዮኦምን ምይይጦምን ብምስትንታን ኣብ ግዚኡ ናይ ገዛ ርእሶም ሓሳባት ከም ዘመሓላልፉ እውን ገሊጻ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ኣብታ መልእኽቶም ስድራ ቤታት ወትሩ ኣብ ህይወትን ተልእኾን ኣብያተ ክርስትያን ንጡፋት ክኾና ተስፋ ገብር፣ ነቲ ኣብ ቅድሜኹም ዘሎ መንገድታት ንኸተለልይዎ ድማ ክሕግዘኩም ተስፋ ገብር በሉ። ትማሊ ምሸት ብዛዕባ እዛ ኼባ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ እተኻየደ ጋዜጣዊ መግለጺ ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ጀራርዶ ካብሬራ ሄሬራ ሊቀ ጳጳሳት ጓያኪል ኤኳዶር፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ቻርለስ ይሁዳ ስኪክሉና ሊቀ ጳጳሳት ማልታ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ዴፖል፣ ፕሮፌሰር ስታኒስላው ቹኢሎ ኣማኻሪ ሓፈሻዊ ቤት ጽሕፈት ጉባኤ ሲኖዶስ ጳጳሳት፣ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ጃኮሞ ኮስታ፣ ክቡር የኔታ ፊሊፕ ባርዴይን ሓለቓ ናይ ጳጳሳዊ ተቕዋም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ፣ ዝተፈላለዩ ክኢላታትን ከምኡውን ሰብ ሓዳር ዝኾኑ ሶላንጅ ግሪጎሪ ሺላን፣ ኤሊሰን ሮቤርቶ ሺላን ካብ ብራዚል ዝመጹ ተሳቲፎም ነበሩ። ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት እስኪክሉና ንጽብሒቱ ናብ ማልታ ክምለሱ ምዃኖም ብምግላጽ ንብዙሓት ኣሕዋቶም ጳጳሳትን ስድራ ቤታትን ምእመናንን ኣብቲ ኣኼባ ንኽሳተፉ ኣጋጣሚ ብምርካቦም ከም ዘመስገንዎም ገለጹ። ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን እውን ናብቲ ኣኼባ ስለ ዝዓደምዎም ኣመስገንዎም። ሊቀ ጳጳሳት ስኪክሉና ኣስዒቦም ካብዚ ኣኼባ ዝምሳይ ሒዘ ዝወስዶ ነገር እንተኣልዩ ንስድራ ቤት ኣብ ማእከል ጉስነታዊ ተልእኾ ቤተ ክርስትያን ንምግባር እተሓደሰ ተጸምዶ ንምግባርን እዩ በሉ። ሊቀ ጳጳሳት ስኪክሉና ወሲኾም ብዛዕባ እቲ 10 ዓመት ይገብር እቲ ሓትመ ሃዋርያዊ ምዕዳን እንከስተንትኑ ኸለዉ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ጉስነታዊ ለውጢ ንኽግበር ጻውዒት ኣቕሪቡ እዩ። ቅድሚ ምፍራድ ንስድራ ቤታት ናይ ምስማዕ ኣረኣእያ ከምኡውን ንኹነታት ብኽፉት ልቢ ምስትውዓል ኣለዓዒሉ እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ብተወሳኺ እውን ፍቓድ ኣምላኽ ምድላይን ግን ከኣ ምስ ምሕረት ኣምላኽ ንምርኻብ ምቕሉልነት ምህላው ንሰባት ምሕቋፍ ኣብ ዘለውዎ ቦታ ምርካብን ንኢየሱስ ከም መድሓኒኦም ገይሮም ንኽረኽብዎ ምምራሕን ዝብል ኣረኣእያ ከም ዘማዕበለ እውን ገለጹ። ነዚ ሰነድ እዚ ናብ ቤተ ክርስትያን ዘምጽኦ መዝገብ እዩ ዝነበረ ክብሉ ዝጸውዕዎ፣ ድሕሪ 10 ዓመት ድማ እንደገና ክብጻሕ ዘድልዮ ሓድሽ ሰነድ ምዃኑ እውን ገለጹ። ሊቀ ጳጳሳት እስኪክሉና ኣብዛ ስሞም ብዘይፍለጥ ሮቦታትን ጽምዋን ተገዚኣ ዘላ ዓለም ስድራ ቤት ኣብ ሕብረተሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መኣዲ ደቂ ሰብ ትንቢታዊ ግደ ከም ዘለዋ እዩ ዝመስለኒ በሉ። ክቡር ኣባ ጃኮሞ ኮስታ ነዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣመልኪቶም ድሕሪ መጥባሕቲ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብመንፈሳዊ ምቅርራብ እተገብረ ናይ ምይይጥ መዓልትታት ዝነበረ ሃዋህው ብምግላጽ መግለጺኦም ጀመሩ። እቶም ተሳተፍቲ ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝለኣኽሎም መልእኽቲ ዘለዎም ምስጋና እውን መስኪሮም። ኣባ ኮስታ ንዕዮቲ ኣኼባ ጽዑቕ ግን ከዓ ሃናጽ ምንባሩ ገለጹ። ብፍላይ ከዓ ተፈላለየ ኣረኣያታት ኣብ ምልውዋጥ ዝነበሮ መድረኽ እውን ኣመልኪቶም ተዛረቡ። ካብ መንጎቲ ተጠቕሰ ኣርእስትታት ኣብ ዘቤታዊ ዓመፅን ካልእ ዓይነት ዓመፅን ንዝወረዶም መንፈሳውን ግብራውን ደገፍ ምሃብ ኣድላይ ምዃኑ ብምጥቃስ እቶም ተሳተፍቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ሓገዝ እዋናዊ ክኸውን ከም ዘለዎን ቈልዑን እቶም ተነቀፍቲ ሰባትን ንምዕቋብ ፍሉይ ቈላሕታ ክግበረሎም ከም ዘለዎ ኣትሪሮም ከም ዝተዛረቡ ኣዘኻኸሩ። ብተወሳኺ እውን እቶም ተሳተፍቲ ኣብ ጽንኩር እዋን ሓገዝ ምድላይ ዘስዕቦ ሕንፍሽፍሽ ምንካይ ኣድላይ ምዃኑ ኣጉሊሖም። ስድራ ቤታት ኣብ ስነ መዕበያ ካህናት ተራ ክጻወቱን ዘለዎም ኣገዳሲ ግደን ኣቓልቦን ድማ ኣስፊሖም ገለጹ። ኣባ ኮስታ ቀጺሎም እቲ ናይ መወዳእታ ክፋል ተኣኼባ ነቲ ናይ ጽማሬ ጸብጻብ ንምቕራብ እተወፈየ ምንባሩን ብድሕሪኡ ድማ ፈለማ ኣብ ንኣሽቱ ጕጅለታት ስዒቡ ኸዓ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ምይይጥ ከም እተገብረ ገለጹ። እቲ ጸብጻብ ነቲ ምይይጥ ብተኣማንነት ከም ዘንጸባርቕ ኣፍልጦ ከም ዝረኸበ እኳ እንተገለጹ ነቲ ተልእኾ ወንጌላዊ ስፍሓቱ ብዝያዳ ንምጉላሕ ግን ገለ ሃናጽ ትዕዝብቲ ተገይሩሉ እዩ ክብሉ እውን ኣመልከቱ። ኣብ መደምደምታ ብፁ ካርዲናል ኬቪን ጆሴፍ ፋረል ህየንተ ናይቲ ብዛዕባ ጉዳያት ምእመናንን ስድራ ቤትን ህይወትን ዝሓሊ ላዕለዋይ ቤት ጽሕፈት ቅዱስ መንበር ኣገዳስነት ትሕዝቶ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ምግምጋምን ምቕባልን ምጉላሕን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ነተኣኼባ ዛዘምዎ። ክቡር የኔታ ፊሊፕ ቦርደን ብወገኖም ብዛዕባ ቀንዳ ኣርስታት ናይ ተኣኼባን ብዛዕባ ናይ ጽማሬ ሰነድን ጸብጻብ ከቕርቡን ከለዉ እቲ ምይይጥ ብምስማዕ ከም ዝጀመረን ብዛዕባ እቲ ዝተለዓለ ጉዳያት ብሓባራዊ ኣስተንትኖታት ከም እተመርሐን ገለጹ። ልምድታትን ጸለውቲ ጉዳያትን ቅልጡፍ ለውጢ የምጽኡ ከም ዘለዉ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ንስድራ ቤታትን ሰብ ሓዳርን ምስኡ ብዝተተሓሓዘ ልምድታትን ዝጸለወ ቅልጡፍ ለውጢ ምንባሩ እውን ገለጹ። ሓደ ካብቲ ቀዳማይ ተጠቕሰ ኣርስትታት ተነቃፊ ምዃን እዩ ዝነበረ። እዚ ኸዓ ኣብ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ቀንዲ ኣምር ኮይኑ ዝተገልጸን ምዃኑ ዘከሩ። ካልእ ናይ ኣስተንትኖ መዳይ ከዓ ማሕበራውን ቁጠባውን ለውጥታትን ኣብ ስድራ ቤታት ዘሕድሮ ጸልዋን ዝምልከት እዩ ዝነበረ። ክቡር የኔታ ቦርደን ከም ዝገለጽዎ ነዚ ለውጥታት እዚ ንምፍታሕ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ከም ስርሒት ሃዋርያዊ ጉስነት ዘይኮነስ ንሓደስቲ ሕቶታት ሓድሽ መልሲ ንኽንረክብ ዘዳልወና ህያው ልምዲ ክብሉ ከም ዝገለጽዎ ቤተ ክርስቲያን ድማ ማሕበራዊ ሰረተ እምነታታ ትጥቀም ከም ዘላ ኣጉልሑ። እቲ ምይይጥ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሰብኣዊ ለውጥታትን ምዕባለታትን እንተላይ ኣብ ጉዳያት ሓዳርን ጾታዊ ርክብን ክትሳተፍ ከም እተጸውዐት ብምግንዛብ እዩ ጀሚሩ። እዚ ድማ በቲ ቐጻሊ ለውጥታት ብድሆ እኳ እንተጋጠመ ብተስፋ ዝንቀሳቐስ ክውንነት ንጹር ኣረኣእያ ከም ዝሓትት ድማ ገለጹ። እቲ ምይይጥ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትን ቤተ ክርስቲያንን ምቅርራብ ከም ዘሎ ሓባራዊ ትምህርትን ምዕባለን ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣጉልሑ። እዚ ድማ ከምቲ እቶም ተሳተፍቲ ዝገለጽዎ ንሓድሕዱ ዝመሳሰል ክልተ ክውንነታት እዩ በሉ። ቀንዲ ዕማም ሃዋርያዊ ጉስነት ንስድራ ቤታት ምፍራድ ዘይኮነስ ምስማዕ እዩ ክብሉ ድማ ኣመልከቱ። ነዚ ምሳሌ ንምብራህ ክቡር የኔታ ቦርደይን እቲ ምይይጥ ኣብ እተፈላለየ ክፍልታት ዓለም ብተፈላለየ መንገዲ ዝርድኡ ጉዳያት እንተላይ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳር ዘሎ ብሓባር ናይ ምንባር ጸገማት እውን ተዘትዩሉ እዩ። የኔታ ቦርደን ኣስዒቦም ክልተ መንእሰያት ክምርዓዊ ምስ ወሰኑ ኣብ ውሽጢ ወለዶኦም ወኪላት ናይ ግዜኦምን ለውጥታትን ይኾኑ እውን በሉ። ብፁእ ካርዲናል ሉዊስ ጀራርዶ ካብሬራ ሄሬራ ኣብቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ሃገረ ቫቲካን እተገብረ ምይይጥ ተመርኩሶም 4 ባህርያት ናይ ስድራ ቤታዊ ናብራ ጠቒሶም፣ ጸሎት፣ ሕብረት፣ ስነ መዕበያ ከምኡውን ተልእኾ እዩ ድማ በሉ። ሊቀ ጳጳሳት ሰበኻ ጉያንኩል ብወገኖም እቲ ሓባራዊ መስመር ኣሰንዮቶም ምዃኑ ኣጉልሑ። እዚ ድማ ውልቀ ሰባት ዕዮኦም ኣብ ዝፍጽሙሉ ቦታታት ጥራይ ዘይኮነስ ንረብሓ መላዕ ቤተ ክርስቲያን ክምዕብል ዘለዎ ምዃኑ ኣጉልሑ። እዚ ሓሳብ እዚ ኣብቲ ሳላንጅ ግሪጎሪ ሺላን ኣሊሰን ሮበርት ሺላን ዝሃብዎ ምስክርነት እውን ተንጸባሪቑ ይርከብ። ንሳቶም ከዓ ተኣፋፊ ስድራ ቤት ጥራይ ዘይኮነስ ንጥሪቶምን ብርታዓኦምን እውን ኣቓልቦ ብምግባር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባልነታዊ ስምዒት ብኸመይ ከም ዝዓምቑ ገሊጾም፣ ኣብ ቺካጎ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደፖል ኣብ ማእከል ዓለማውን ካቶሊካውን ምትሕንፋጽ መምህር ባህላዊ ስነ መለኮት ፕሮፌሰር ስታኒስላው ቹኢሎ ኣብቲ ምስ ዜና ቫቲካን ዝገበሮ ኣኼባ ቀንዲ ነጥብታቱ ኣመልኪቱ እውን ኣካፈለ። ኣባል ናይ ሓንቲ ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ዘሎ ቁስልን ስምብራትን እትግደስ ቤተ ክርስቲያን ብምዃነይ ንዝረኸብክዎ ሓጎስ ሒዘ ኣለኹ። ኣብ ልዕሊኦም ሕጊ ንምግባር ወይ ቀልጢፍካ ንምፍታሕ ኣይኮነን። እዚ ኣኼባ እዚ ምስ ቁስሊ ደቂ ሰባት ንነዊሕ ግዜ ክጸንሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዘለና ኣዒንተይ ዝኸፈተለ ይመስለኒ። ሓደሓደ ግዜ ሰባት ቅልጡፍ መፍትሒ ይደልዩ እዮም። ኣብዚ ግን ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ቶማስ ነቲ ዝቈሰለ ጐድኒ ኢየሱስ ዝተንከየ ቁስሊ ደቂ ሰባት ክትንክፍ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን እርኢ ኣለኹ፣ ድሕሪኡ እዩ ለውጢ ክመጽእ ዝኽእል በለ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ታሪኽ ከም ዘለዎን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ቤተ ክርስቲያን ደቂ ሰባት ከተሰኒዮም ከም ዘለዋ እውን ኣጉልሐ። ፕሮፌሰር ቹ ኢሎ እዚ ዕዮ እዚ ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ምስ ተሓተተ እተፈላለየ ሓሳባት ኣቕረበ። ብቐዳምነት ነፍሲ ወከፍ ሰበኻን ነፍሲ ወከፍ ቁምስናን ኣገልግሎት ሓዳርን ህይወት ስድራ ቤትን ክህልዎ ኣለዎ። ካብ ፊሊፒንስ ዝመጹ ጳጳስ ብዛዕባ መደበራት ኣገልግሎት ስድራ ቤት ነገሩና፣ ሓደሓደ ግዜ ሰባት ክሳብ ዝመጹና ኣብ ቤተ ክርስቲያን እንጽበዮም ኣለዉ። ሕጂ ግና ናብ ስድራ ቤት እትኸይድ ቤተ ክርስቲያን እያ እተድልየና። ናብ ህላዊ ህይወት እትኸይድ ቤተ ክርስቲያን ከኣ ሰባት ኣብ ቅልውላው ክኣትዉ ኣብ ክንዲ እትጽበ እሞ መፍትሒ ንምርካብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጹ እትጽበዮም ኣሰኒዮት ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እያ እተድልየና ዘላ። ኣስዕባ ኣቢሉ እውን ኣሰኒዮት ድማ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ህይወቶም ምስ ሰባት ሓቢርካ ምጓዓዝ ሓቢርካ እውን ምዕያይ ዝሓትት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ኣብ መጀመርታ እዛ ኼባ ድማ ነዚ እዮም ሓቲቶምና። ፕሮፌሰር ቹ ኢሎ ወሲኹ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቶም ተኣከብቲ ሰባት ተነቀፍቲ ኮይኖም ክስምዖም እንከሎ እንታይ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን እዮም ዝረኽቡ ኢሎም ከም ዝሓተቱ ተዘክሮኡ ገለጸ። ኣብዘን መዓልትታት እዚኣተን ዝረኣኽዋ ዓይነት ቤተ ክርስቲያን እያ ኢለየ ዝሓስብ ድማ በለ። ንሳ ድማ ምስ ቁስሊ ደቂ ሰባት እትነብር ቤተ ክርስቲያን እያ ክብል እውን መስከረ።